إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.